0: كسفات والويل والكتم ندالنا بلادنا إلى يوم المشرق ندالنا بلادنا إلى يوم المشرق خروجها سفات والويل والكتم كدالنا بلادنا كدالنا بلادنا كدالنا بلادنا
1: Dit was Radio Mona Lisa. Dag!